عندك كدول دم جريبة فيلم سياسي أهينجي سنغاري فيلم مستقي نعبوية مدي بوس براني أني جيبن با كونجل دا مانجلي مانجنا سيرين با جيد أمدي غوبينا سيران بي سيني سي كدول دم جري تابي سي